عندي 6 أولاد وزعمري ما كيف أحسب سلوسي رمتيني أسجستان بسبب ونسات أوزا أمر نتراو أمر نتراو شيرا نبي ما تنزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كاسا أتحان أمر بسيرا هنا فير كاتيات إيه فات فاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض أمر for example Bakmorka, Ayhanaka all the Lungas of Yotahanga the Lunga Atahan Morukse Serok Nagamaka Ula Lagos Nito Gala Paya Monto Kamaru Be Depois Itara Gala Moros Nagamaka Afetado Ilo Maka Sona Dea Ida Pusidare

عم بيستولى وزمره ما يقدر أحسب سلوسي بمتوني أسلسان بسوط ونسات أوزا المر نترال المر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يقول المر شنو مقاسا أتحان مر بسيرا هنا فيه قد إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض ما لمر أفضل إزمبلو بأمورك أي حانك أو بلوزا إزمبتحان ذا بلوزا أتحان مر بسيرا سيرك نبير ولا لغوصة نيته ولا فايا منتو كامرو بي بيس تارا يبا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا كرسي ديارو تاو أدوس